سن يدنا فنجانا كزر لسرداتينا دبي كيفين جانا زر لينا امير عرمستان جمرا بلي جانبينا اوي پريشانا قزامش

سودات يدين ربنا تولك مسما قاشوش دي طال بنما تولك قرقا جبرنا ما دردنا وابا كما هاي بمنا دا خد تولك قال ميرك حق صالي سود درانا دران دب مدا نما هاي بمنا دا خد تولك بس بك ابو اشين بردا ما سربا منان ده رما هاي بمنا دا خد تولك قال ميرك صدو بي صالي ولا بردا ما مل كنج كسر كل هوا نو دردا نو

هن طابي طير وكلك خليل زانا هالب جي وي واقيجي اثر ابن جنجل سودا اليمان شوتي بين برابين ببن جوجي غربت اواهيجي اذكار سودا اليمان شوتي بكم كار حلاب جي صندوق قران قسم ناب خود راي جبريل كيل رافيل چملي كي مقرن بين سرمي ولا تبرون كورون بيرانكم سازين.

كرو كمخس ما هيك او كان يا تي ادي بيسكيت بدبانجي فازا دور ما في فريم ليك امرنا بيسو هنجم وزنا